0: عمل صالح.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أن

0: أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة

0: أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: ما الفرق بين شاهد الزور وكاتم الشهادة؟
4: شهادة الزور ممكن تضر أشخاص وتنفع أشخاص.
3: نعم.
4: متى يستعين بعض الناس بشاهد الزور؟ لكي يجلب لنفسه منفعة.
3: نعم.
4: بادعائه أنه لم يرتكب هذه الجريمة، فهذا يأتي يشهد بأن نعم هذا في هذا الوقت كان معي، لم يكن في مكان الجريمة.
3: نعم.
4: أو هذه الأرض لفلان، أو هذا المال لفلان.
3: نعم.
4: فيأخذ ما ليس له بشهادة الزور وشاهد الزور.

0: قد ارتكب كبيرة من الكبائر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عد شهادة الزور كما قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. وكان عليه الصلاة والسلام لا يزال يكرر هذا الكلام حتى قال الصحابة ليته سكت، أي رحمة به وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام. فهذه فشهادة الزور من كبائر الذنوب. والذي يكتم الشهادة أيضا بكتمانه للشهادة ضيع حقوق الناس أو عرض إنسان للعقوبة. ممكن يكون إنسان أن هذا الشيء ملك لفلان وهو يعلم أن هذا الشيء ملك لفلان وهو كتم لم يذهب فبخس حقه،
1: اي نعم،
0: أو اتهم في عرضه، اتهم في سمعته، اتهم بالقتل، اتهم أنه ضرب فلان،
1: نعم،
0: وهو يعلم بأنه لم يفعل، كان شاهد. بعض الناس يقول لا أنا ما أبي أشهد ما أبي مشاكل،
1: كل شوي رايح.
0: وبعض الناس من الكسل اللي فيهم يقول ما أبي أروح المحكمة وأنا عمري ما دخلت. يا أخي أنت لما تدلي بالشهادة والله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة أمر، لأن بكتمان الشهادة تضيع لحقوق ناس، بكتمان الشهادة ممكن يعاقب فلان وفلان. لا، أنت بإدلائك الشهادة وذا حتى لو لم يطلب منك، أحيانا لم يطلب منك وهم في حاجة ما يدروا أن أنت رأيت وشاهدت لا روح انصح من باب خذ الأجر، من باب إنقاذ إنسان،
1: نفع المسلم
0: من عقوبة، من باب المحافظة على حقوق إنسان معينة تكاد تضيع إن لم تشهد أنت.
1: نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

0: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الأحزاب.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة العنكبوت.

0: توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله يوسف يباع رقيقا بثمن بخس، ويخير بين الزنا أو الحبس، فيستغيث بربه عالما أنه لا أنس إلا بالتعلق برب الجن والإنس. ولو تألمت قليلا النفس قال رب السجن أحب إلي. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فاستجاب له ربه. ثم العاقبة، صار ملكا ممجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الشدة والكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، الشيخ محمود خليل الحسين.

أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.
5: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة سبأ.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم

الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ

الْمُجْرِمِينَ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.

أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى

يَعْلَمُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

0: بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة سبأ.
3: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامة.

0: أسماءكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشورى.
2: اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
3: اللهم يا
2: اللهم يا
3: اللهم يا
2: يا أرحم الراحمين
3: أرحم الراحمين.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

ذاكروا الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، رواه أحمد.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
0: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك له
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم.

0: كريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل.

ينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة السلام. صفة السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، أي كتب له عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. السلام في الإسلام له صيغة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله شرعها لآدم عليه السلام وذريته، وهي أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو الأفضل. فإن اقتصر على السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله فيكفي. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى بالصيغة الكاملة للسلام فله ثلاثون حسنة. ومما يستفاد من الحديث الشريف أن صيغة السلام المسنونة هي السلام عليكم، إن زاد ورحمة الله فهو أفضل، فإن زاد ورحمة الله وبركاته فهو الأفضل. ووجوب رد السلام بمثله، واستحباب الزيادة، ولا يكفي الرد بأهلا أو مرحبا ونحوهما.

0: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة يونس بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

0: تكون.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق.

الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد

فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

بكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون

الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن

وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

0: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
1: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

0: الرحيم.
1: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة يونس.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: ننصت وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة للقارئ ماجد الزامل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الصافات.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء قد سمع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء قد سمع.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح. أثير الروح.
2: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب

0: عظيم.
1: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة، هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ طارق ابن عبد الله السكري، وقد تلا علينا

قوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي يا إلهي وحسبي يا رافع الشدائد وميسرها يا واهب العطايا وشاكرها اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الشعراء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

مستمعين الكرام، من سورة الشعراء استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الفرقان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة. القارئ علي صلاح عمر، سورة الحجر.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم،
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
3: كل هم،
2: وأبعد عني كل غم،
3: كل غم،
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
3: صدري، صدري، صدري، صدري،
2: وعيل معه صبري،
3: صدري، صدري،
2: وقلت به حيلتي،
3: حيلتي، حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: اف ام.
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.
3: بسم

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: عظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحق ما الحق وما أدراك

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: آلكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم.

لذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، من سورة فاطر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة يقرأها عليكم القارئ الشيخ محمد حمزة.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني. يا ستير يا ستير يا غفار، اللهم آمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النمل.
1: ما يقول من أحس وجعا في جسده، يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفي.

0: ما رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل:

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: رواه مسلم. ما يقول من مات له ميت: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم

0: والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن النظام الدقيق الذي قدره الله تعالى لدورة الماء على سطح الأرض جعل العلماء يحسبون ويدرسون طرقا جديدة لتنقية الماء وجعله صالحا للشرب. وقد تكون المفاجأة أن ما وجدوه في القرن الحادي والعشرين قد تحدث عنه القرآن قبلهم. يقوم العلماء اليوم بمحاولات لتخزين الماء بهدف تنقيته وجعله صالحا للشرب، فبقاؤه تحت الأرض لعدة شهور يؤدي لقتل الجراثيم والشوائب والكائنات الضارة الموجودة فيه. فالأبحاث تشير إلى أن المياه الملوثة بشدة يمكن أن تنقى بسهولة من خلال ضخها تحت الأرض وتركها لمدة كافية، فهذه التقنية الطبيعية أفضل وأرخص طريقة لتنقية الماء تنقية كاملة. ويقول سبحانه واصفا نعمته على عباده ومذكرهم بفضله وكرمه عليهم:

ولو تأملنا في الآية الكريمة نلاحظ ورود كلمتين: فأسقيناكموه وبخازنين، نجد أن البيان الإلهي قد ربط بين تخزين الماء وبين كونه قابلا للشرب والسقاية، وكأن في هذا الربط إشارة إلى أهمية تخزين الماء تحت سطح الأرض لجعله صالحا للشرب. فتخزين الماء تحت الأرض اصطناعيا له تكاليف، ويحتاج لمضخات وتجهيزات معقدة، ولكن الله تعالى من فضله لم يكلفنا أي شيء.

0: فقد جعل تراب الأرض وبعض صخوره ذات مسامات ينفذ منها الماء إلى الأسفل، ولكن تحت ذلك جعل الله طبقة من الصخور لا تسمح بمرور قطرة واحدة من الماء ليبقى مخزونا لنا. فسبحان الله، عدد قطرات الأمطار. تأملات قرآنية.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أفكار المساء بصوت سمير البشيزة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي جفته من كل شيء.
2: أمسينا

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: عليا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
2: لا إله إلا الله.

0: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة غافر.

البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك

الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.

التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

عقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.

كانوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ

أَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله

قلتم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد

اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاق

أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.

الْعَذَابَ. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى. قَالُوا فَادْعُوا.

الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

يميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون

تَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة غافر.
3: فواصل حديثية.
4: فواصل حديثية.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
6: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
7: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: الأخت أم أحمد تسأل تقول إذا دخل الإنسان للوضوء وخرج هل ينشف هذا الماء أم لا؟ أنا سمعت أنه يعني هناك من يقول لا تنشف الماء لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل معه الذنوب، فهل هذا صحيح؟
3: نعم، هو ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي لما توضأ مرة منديلا أو خرقة
2: ردها،
3: يعني ردها وأخذ ينشف أعضاءه بيده. الماء الذي كان يستخدمه نبينا عليه الصلاة والسلام في الوضوء بمقدار هذا الكوب، شوف هاي الكوب الشاي،
2: اي نعم،
3: هذه مد
2: كف واحد من الماء
3: تقريبا، كفين
2: من الماء،
3: كفين من الماء، هاي يتوضأ وأربعة أمداد يغتسل،
2: يغتسل فيها النبي صحيح.
3: من منا يصب الماء كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم الناس يصرفون في ماء البيت، في ماء المساجد،
2: يعني ربما لا ترى قطرات تحت النبي صلى الله عليه
3: وسلم، ما ترى، فشيء بسيط على جسده بالكاد غسل أعضاءه.
2: نعم،
3: صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب الاقتصاد وتعليم للأمة ألا يصرفوا وألا تكون أمة مبذرة، لأن التبذير محرم والإسراف لا يجوز. فلا يمنع، أحيانا يكون الإنسان في مناطق جافة إذا ما قام بتجفيف أعضاءه،
2: نعم،
3: يعني يحصل له تشققات.
2: صحيح،
3: الجو لدينا هذه الأيام الجو بارد.
2: نعم،
3: فإذا ما نشف أعضاءه ممكن يتضرر، فليس هناك شيء أبدا. والأجر الحاصل،
2: نعم،
3: من هذا الوضوء هو حاصل، نشفت أعضائك ولا ما نشفت الأعضاء،
2: الأجر حاصل.
3: خلاص الأجر حاصل، سواء الأعضاء نشفت بالهواء،
2: نعم،
3: ولا نشفت بالمنديل ولا بفوطة ولا، هي حاصل. وهو كأنها تشير السائلة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
2: نعم،
3: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
2: لا إله،
3: وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل صغائر الذنوب. هاي لحين هو ما صلها،
2: لا إله إلا الله،
3: شوف فضل رب العالمين، ليحين ما صلى، أي بس الوضوء
2: ولم يصلي بعد،
3: ليحين ما صلى،
2: لا إله إلا الله،
3: أي ولم يجلس بين الأذان والإقامة ويدعو، ولم يصلي سنة الوضوء، ولم يصلي السنة القبلية، ولم يصلي تحية المسجد، ولم يصلي الفريضة، حصل له من هذا الأجر العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا،
3: نعم، لا تقنطوا من رحمة الله.
2: لا إله،
3: فأعطى رب العالمين عظيم،
2: أحسن الله إليك،
3: وفضله عظيم سبحانه وتعالى. فيشكر الإنسان النعمة. فأقول حاصل الكلام، لا فرق، نشفت الأعضاء ما نشفت الأعضاء، نشفت لحالها ولا نشفت ب، فأجر الوضوء حاصل. والحمد لله رب العالمين.
2: جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
1: سؤال وجواب.

0: القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره

0: مجموع الفضائل يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الإخلاص. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم، يعني يصلي فيهم إماما في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، قال حتى يفرغ منه، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، يعني سورة الإخلاص، ثم لا ترى أنها تجزئك، يعني تكفيك، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها، يعني أحب سورة الإخلاص. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، وهل ثمة فضل أعظم من ذلك؟ أن يحب الإنسان سورة من القرآن فتكون سبيل وطريق إلى دخوله الجنة. وسورة الإخلاص هي قل هو الله أحد.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الروم.
1: مئة وستة فاصل واحد FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يأتي من الوقت تستمعون لتلاوة عطرة من سورة الأنفال بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

0: فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من

شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: سورة من روائع القرآن الكريم، ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: الغائث.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: غفرانك.
1: دعاء الوضوء.
0: بسم الله.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: أشهد

0: 406.1
1: اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
3: بسم الله.

0: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية:

106.1 ميجا هيرتز اف ام. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: صدق الله العظيم.
1: لسورة الصافات قد استمعنا إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة ياسين.

0: خيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك.

نحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد يا ربنا بالإيمان ولك الحمد يا ربنا بالإسلام.

الوجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، جودك واسع وفضل

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أيها الإخوة الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه، يتلوها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

ربك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

0: أنصتم مستمعين الكرام خاشعين إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه، تلها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.

0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، وكانت التلاوة من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة مريم عليها السلام. بسم

0: ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة مريم عليها السلام.
3: الحديث عن الموت حديث مستفيض، لكن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الموت والحياة كلاهما مخلوق لله جل وعلا، لكن من حيث النظر الصحيح الموت يظهر فيه أعظم ما يظهر أثر القدرة، والحياة أثر اللطف. أعيد، الموت فيه أثر القدرة أثر القهر، وأما الحياة فيها أثر اللطف. فلما كان في الموت أثر القهر قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز، ليناسب القهر. ولما ذكر الحياة وقلنا وهي من مظاهر اللطف قال: الغفور، ليناسب اسم الغفور مظاهر اللطف. قدم الله جل وعلا الموت على الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة. لما قدم الله الموت على الحياة؟ ذكر أهل العلم أسبابا عديدة، منها أن الإنسان أصلا كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا واحد. الأمر الثاني أن في تقديم الموت قهر للعباد، أن في تقديم الموت إظهارا لقدرة الله جل وعلا، وفي ذلك قاهر للعباد. الأمر الثالث أن الله جل وعلا خلق الحياة حتى نعمل، وخلق الموت ليكون ما بعد الموت ثوابا على ذلك هم العمل. فقدم الموت لأن المعنى يتضح، كما حرره النسفي في مدارك التأويل، أن الإنسان إذا جعل الموت نصب عينيه كان أقدر على العمل، أن أعظم دافع وباعث على الطاعة أن يجعل الإنسان الموت بين عينيه. ولذلك أبعد الناس عن الطاعات من غفل عن الموت. لكن لما قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عرفنا أن أعظم ما يدفع إلى العمل هو شعور المرء بأنه سيرجع إلى الله، ولن يرجع إلى الله حتى يموت، ثم يكون هناك بعث ونشور. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هذا الموت هو مخلوق، جاء في الأثر الصحيح أنه ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة. ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح، أملح معنى أنه يخالطه بياض وسواد، إلا أن البياض أكثر، فيشرئبون يعني ينظرون، يعني يرفعون أعناقهم نظرا للمنادي، فيشرئبون ينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم يراه. ثم ينادي نفس المنادي: يا أهل النار. فيشرئبون فينظرون، فيقال لهم كما قيل لغيرهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فينظرون فيذبح الذي هو الموت.

حقيقة الموت. وينادي مناد: يا أهل الجنة أن خلود فلا موت، ويا أهل النار أن خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قال وإنما يؤتى بالموت على هيئة تمثال ويذبح، لأنه لا سبيل للموت على أهل الآخرة. فأهل الآخرة سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار لا سبيل للموت عليهم، فالله لم يحكم على أهل الآخرة لا من أهل الجنة ولا من أهل النار بالموت. فلما لم يقدر جل وعلا على أهل الآخرة بالموت، كان بدهيا منطقيا عقليا نقليا كما هو ثابت يذبح الموت ولا حاجة له. وهذا الموت يكون بعده القبر، والله جل وعلا يقول: ثم أماته فأقبره. الموت نفسه لما جعله الله جل وعلا نهاية رآه الناس، فأذل الله جل وعلا به كل أحد. قالوا: أذل الله به عرفوان الأكاسرة وجبروت القياصرة، أذل به الفقراء والأغنياء ولم يستثن منه أحدا، وفي الحديث: والجن والإنس يموتون. وتفرد جل وعلا وتبارك اسمه بالبقاء. سماه الله جل وعلا في القرآن مصيبة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة إلى آخر الآية. والمقصود سماه الله جل وعلا مصيبة، وينجم عنه أمور عدة: فالزوجة تعتد ثم تتزوج، والمال يقسم، والجسد يوارى ويدفن، إلى غير ذلك من أمور لا تخفى. سيأتي في الحديث عن حياة الأنبياء ما يمكن أن نتعظ به في مثل هذا الأمر.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: حينما تتعب النفوس وتسترخي الهمم وتتعاظم الذنوب، تقف النفس حائرة غارقة، فتتشبث بحبل النجاة الوحيد وتأوي إلى جوار ربها.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه.

0: في غيرنا وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك.

0: يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
5: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.

0: فينا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.
3: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين.
1: آمين.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: نفير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة النور، وهي برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود الرفاعي.
3: بسم

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب

إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

0: الرجيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النور، استمعناها بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ أنس بن عيسى.

يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

0: دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
1: بسم الله.
0: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.